شوف لا تيدي ما تسد الصوت، شوف داك السموح المول الجمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.